هادي ساعة مباركة باش تلاقينا ورانا وطلبة ورجال شلاقة والله يرزق سيدنا سيدي محمد وتحية الأسرة العلوية.